جاي بيدفعني مالي على بيجي مرار لي تهو ما نانو يبوكين قديمة دوان يساكين نارا بيجي ما على مراره.